سال عبد الله عمودي امباسادور اوف ذا كينغدم اوف سعودي عربيه تو اندونيسيا. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st